0: سبه روجو همو دمن وبخير وخشي بن قهدارين ارتاج كسي كون هال ما قهدار دكا لسر بيلانو دونه نقطة بينج روج باش السيدانو هفكارا من ديانا شيخ موس بورا نسري فيس بهي هيفيد كم كوروجا وبخشي وبسلامتي در باس به صباح تا بخير با ديانا
1: صباح تجي بخير با صباح تجي بخير وخشي با سيدان يا وتف دا بخير وخشي با قهداري هيجا ودلال هيفيا روجي كي خوش جورت خوازم صباح تجي بخير با احمد اكاتفيز ويتش حاضر كريم

0: بياني باشو روج باش جبوش كسي كل ما قهد عريدي كافي صباحا زوج كسي كل مالي متى يعني ماد شوبينا وش كسي كل سريانا وش كسي كل فيس بهي وكي ما باري خود عن كار وروج أخو بكار ده دس بيدي كن نجاسي دان حريك وهناك دس بروج أخو دي كن بطريقة خوي خاص انك هاني صباحا ولورات مفايق ورايقا رادمان قد حق فنجان قهوة وكنا كوالي ما بدخون بشرة يعني قد حق شاي بدخون هنا كان يجي صباحا ولو بري منبهي خوب ده دقان بري كاري خوب ده دقا جارات بدس ببازاني تكوي شو بالحق وشو نالحق وصير بتشتاجي نالحق اما اوجي لي خوب باز دن وش مالي درد كمان
1: امش كي جان بشين ديانا
0: اما مجوان بشي بازداني
1: امش جوان بشي قوم منبه داتينن وحرجع رجع يوم نبهي هاني الطفين حطاقه وقت مرنامين جاء مبازن حطاقه مبقين كار يعني وك مسألة بيا تلحق يا ما تلحق
0: وما نلحق

0: ديانا وكبرا إيرو مقوت أزيزوش خورا بم ومنبهي خداني بول سر ساعات شش ونيف جي شش ونيف حطاني حفت وربك من شش جارا منبه طفان دي مكري غفو يتبخونة حسيان
1: حلمية تشوي سبا
0: زايا ويجا بشتي قوش خورا بم مباصدة وحطام خو قهان شغولها قر أم بشكي بحسا خل كيف كنت ديانا خلت سبها دبن دبش تبالا خو بدوان يك جوان قافا ولو دي جهد شعبي خوش خوفت كي ولو الخود ناري السقف دنارد بكاء
1: أسكيمة
0: أسجد كيم كاتل فيش يامنة هناك جوان جي ما شاء الله دي جهد شاوة شعبي خوش خوفت كن ولو نشيطا وحاضر نش تفقري وچونو هاد نيرا
1: هنا كان جي سيدان شعبي خوش خوفت كن هقر رونان النشن بول يكسر سر تاشتيا سبهي رونان النزان برو جوان شاوة دس بيدي كي جانا ما كيج مرهاتي جم جا محمد دو بيجا والاوائي مزوي سبهي الوقه داري ديكم وزل بر تاشتيا رونشتم وزل وقه داري ديكم إجا عفيت بشتر ديا محمد امجي وكي تأجي وكي سايد وكتما قرستاشتي نخم ازنزانم رجامن شاوة دس بيدي كم

0: سيدان دو نقطة مهم حنا تي كيفاش وأزاي كيفاش من نقطة جي نها مو تمن شاف دور دو قوت نقطة دو جي سيدان هنا كيس حنا صباح شعبي خوش خوف اتكن قل لكي حياة كراد من سر شعبي خود شون جي أو خوا هاني سر شعبي وانارو جي لي خول خود كنو تاش تي دو خون يكو قحوي جي بتخون أو خو سر شعبي وانار هنا كيس يعني روجن ها مو دي وابي كنا رايقم شاوا كو يكسر بري خود دينا كار أو جوي واحمي تي كارتن وجاتت بجا كابش كنجي دوانا رابونا ولو چالاك دبن نشيد دبن أو هوا لين لكار يانجي أو كسين لكار بيئتا كار يكو مره لكارت أو جي كفيلن كروجا مره خوش بو يانجي مره چاوا خوا خوش بير بك يانجي خول سر چعبي مره هرم يعني قلق جارة دبكو أم هاتبن كار قلق كسجما يعني چعبي مال خوا ودمكو أم تين كار يكسر أو خيال سر چعبي مدر
1: أو چند دقيقة أول تاني نديانا أولو خول سر چعبي من نجي وبيف جي وبيف قشتك دره إجانوزا قهداري مجي كي جان بشي ديانا كا سبها وانا چاوا دس بيدك چاوا تمام دبي يعني چن بيتر أو تشتي خوشي قد سبها خودكن حطاني قد صح صح هناك جوان أكيد قحوية هناك موزيك وسران هناك قدني خوش جوان بيجن الحالي خود صح صح إجايان جي هناك جيد بيجن والله مچند دقيقة زيدش خوي رازن روجا ما خوش تبه
0: اشي بي عالي ها قدني خوش جو كسي كو بدل ريا كسي اوين دار قدني خوش بها وي جوار ورا جاري كي مش اول خوش سوار پرسي اول يعني مش سوار پرسي كا سوار بس بي قدني خوش تراتي كن قدنا والله ح انا شمراتي كري لا مازل هي بي ما
1: هنا البندوي
0: هنا جيل بندوي

0: ديانا إجا بيشقيسي فان روجا شيار كرنا جخويز أحمد بوي يعني بيشقيسي خو خوش بوي تفي قم درباسي هافيني جيبوني بس يعني جو شقيسي خوش شي يعني بشف بيان سري سبهي ببري خلقية دقوت أم سبها زو هافيني شخورات بني جيرمي أنا خوش تربوي خو
1: روب روب بليغر ما هي تفي كو داني نيفرو دا بلند با أما إيفاري أم تبي قال لك جاران مثلا دوشي بليجر ما هي ديفاري ده يعني بلند بو بس دنيا هينك ويروجي بلند ايفاري بليجر ما هي بس دي سجي باورم يروجي و دنيا هينك به يروج اصلا بلينجر ما هي ده داني نيفرو ده 37 و ايفاري جي دات كبه 24 يعني يروجي چند بليان بلند تربويا يعني.

0: دوتك سي نحيرينا وهر افين دارجي دوري هف نخينا قهدار ما إجار أمي دايا ما ساعتوني بكي تقريبا بيز دقاش دماغ ما تشوية من بورا بن حطاني دا مجمير ده هوني بان هاگر مجارن وهابا هون جين بخوازن بس بهي إنا ما ينجمر بشين بكا هون چاوا دست بروجا خود يكون هون يكسر باري خود دينا چو دي كارن تيكلية بمارا بكين سر هجمار صفر نسسي 024-3-4-08
1: هر بها هون دكارن نامه ين خوشي بشيرن لسر ويجماري 09-5-06-4-9-6

0: هنا بردوامة كوشات وان جدوه سري سبها دشمي بري خدان كولانا جميلة بوحيرت قوتي ناسكرن بكولانا كاريزان او قود كيج دناف برا دفرا سياحي وكورنيش شبوي تمام كرنا كاريز افتكرني
1: هروها عدنان أسعد أني سرزمان كو تكلفة عام قداري جوي بروجي هاني بجشتي مليون وسيست حزار دولاري أمريكية هروها أو كميا جشتي يا زفتي يا كو هاتيب كار أني جي بازد حزار ونحصدو بينجي متر مكعب أو ورشات كو دز بتبكانينا في بروجي هان جمها نيسانا بوريد أكربون كو جي دا دست بباقش كرناريان أو ريق سوطانزن هروها جي أو ريا كو جم دواري سيوان حطاني دواري شهيدين عفريني وشجم سوكا قصابة حطاني دواري نصيبيني برياركو أو كاري في بروجي هاني دما مها إيلوني دا بداوي ببا مها نها بشتي چار مهان جي بكانينا في بروجي هاني لغوري كو شرداريا قل لباجاري قامش لو دابو ديار كرن
0: خدمتا جيلي چارا فورجيش بو ي خط شبكه سريتي لباجاري عموديش بو ي متوفر جبوچ كسين جوان خطا بكارتينن احمد عبد السلام معتمد شركه سريتي لباجاري قامشلوش راديو ارتا جباجاري عمودي ج راديو ارتا ردا خويا كرن كو خدمتا هاني درباسي واري اي شغل عندني بو بشتيكو بداوي كرنا همو او تجهيزات اي تكنيكيني غريداي بيل سر برج باجار وزيدكر كو او خط كيفن ايكو دنافا ودا طباعتها يا هلا سريتي للسره سودج في خدمتي بك إلا بشتيكو أو شريحة خوني نها بكهرن بشريحة سوبر سيرف نه وكويد احتفاظي بك نجي بنفسها رقمي ورصيدي تيده بشتيكو هويا خوني الشخصي بدن خويا كرن
1: عبد السلام لالیه کی دن دا دیار کرن کو خودیه خط نو یکو او خدمه فورجی جمع درنا کبن دکارن و بفعلین مجانا دریا خوستنا رمزا نجمه 055 مربع پشتی کو و یکی بفعلین او یکسر اب عملیه هانی فورجی لجموان تمام ببن

0: إيروج نسخيا سيمين جي فستيفالا هنا زاروكي ها فيني دي بالنافي فستيفالا شانويا زاروك ويدس بي بكل نافندا محمد شيخ ويا چاندو هنري الباجاري قامشلو ويدريج بكل سر هياما دروجان كويتيكا في إيروج روجا شازدة وحفدي حزيراني ده.
1: دوه سوريانيان لباجار قامش لوي سالفاقرا صدو يازدان ياكم كوجيا سيفو ببير آنين او سا يعني او كوم كوجيجي ببيقانين ريو رسمان لكنيسي هاتا الدرخستن هروهاجي قربانيين بكم كوجيه ببير آنين همان لباجار حسكيجي او هاتنا ببير آنين لكنيسي خانم عزراء يا سوريانيان ارسازوكس لتاخا ناصرة لباجار حسكي
0: شالك وانا عنده وينين سيارة كي بلاف كرن سر سوشيال ميديا كو اجرك تيدا تشيب بول تاخا سياحي الباجاري قامشلو بريكو هجمارك جوالاتي عند نافا واندا خدي سهري جكا افيد تدخل بكنو وي اجري هانجي بطفينه
1: جنو چین ورزیش یمه بداوی بکنه د ماتشای کودو هات نه لیستن د مبارات کاس العالم ده یکو حمی بداوی بون به هجمار یان جی نتیجه تعادل مباراه دو یاد نابره اسپانیا و راس الاخضر ده تعادل 0-0 درکت بلژیکا و مصر 1-1 بداوی بو سعودیه و ارگوای جی 1-1 و ایران و نیوزلند جی تعادل ددو بددو درکت
0: هروها دم ماتشين إيرو داوي فرنسا بالسنغال بليزة سعده بشافي عراق ونروج وساعات يكي نيفي شافي بليزن وماتشا جو هركس اللي هيفياوية ماتشا أرجنتين وجزائر وساعات شارس بهيبة

0: أحياناً منسمع أغاني بتكون خفيفة على الأذان بس كلماتها بتخلينا نفكر شوي أكتر، واسم الغنية دكتور بتودينا لفكرة مهمة بحياتنا. قد ما بنخطط لأيامنا ونركض وراء أشغالنا بقى بين زحمة الشغل والضغوط الحياة، طبعاً أحياناً مننسى أهم شيء اللي هي صحتنا، ولهيك خصصنا هالفقرة لنحكي عن الجلطات الدماغية وأهم العلامات اللي لازم ما نتجاهلها أبداً، لأنه طبعاً صحتنا هي الأساس وهي الاستثمار الحقيقي. معنا عبر الهاتف الدكتور أخصائي الأمراض العصبية هاني موسى. أهلا وسهلا فيك دكتور هاني.
1: أهلا وسهلا فيكم قناتكم وجميع المستمعين.
0: كل شكر دكتور. قبل كم يوم زميلة إعلامية بعمر 25 توفت نتيجة جلطة دماغية. بقى دكتور 25 سنة كانت صدمة للكل، لأنه كتير من الناس بيربطوا الجلطة الدماغية بكبار السن، فالشباب والجلطة، هل في هيك حالات موجودة وفي تزايد عم نشوف؟
1: نعم صراحة الفكرة المألوفة والشائعة عند العالم أن الجلطات الدماغية أو النزوفات الدماغية هي خاصة بالمسنين، بس صراحة هي الفكرة غلط. الجلطات والنزوف الدماغية بتصير بكل الأعمار، لكن بتصير أكثر شيء عند المسنين، لكن أيضا تحدث عند الشباب وحتى الأعمار الصغيرة، يعني حتى الأطفال ممكن تصير عندهم نزوفات دماغية أو الجلطات الدماغية، فبتصير عند الشباب. نعم عمر 20-30-40 فبتصير بعمر الشباب. نعم
0: معناته العمر منه عامل محدد. فدكتور شو هي الأسباب أو العوامل اللي ممكن ترفع خطر الإصابة بجلطة دماغية بشكل خاص بعمر صغير؟
1: نعم هلأ العوامل الخطورة التقليدية المشتركة بين المسنين الكبار بالعمر والشباب اللي هي المعروفة للكل، الضغط، السكر، ارتفاع شحوم الكوليسترول والتدخين. لكن الأعمار الأصغر يعني أعمار الشباب في عوامل خطورة يعني خاصة فيهم، خاصة يعني الحياة الحديثة العصرية السمنة وقلة الحركة، انتشار المخدرات والمنشطات، مشروبات الطاقة، الشدة النفسية، بالإضافة للأرجيلة. نعم وأيضا استعمال موانع الحمل بشكل عشوائي من قبل الإناث طبعا، فهاي اللي زادت العوامل الخطورة بالحياة العصرية والحياة الحديثة.
0: دكتور معناته حتى الحالات اللي عم نعيشها حاليا مثل ما ذكرت، الضغط، السكري، ارتفاع الكوليسترول اللي هي بتزيد من زيادة الخطر بالإصابة، ولكن سيستم نعم. الحياة نفسه يعني التدخين، التوتر، قلة الحركة من العوامل الخطيرة. فإذا بدنا نحكي نعم. شوي عن الأعراض بداية دكتور، لأنه في إهمال كتير كبير ما بنتبه لها، يعني فشو العوامل أو أبرز العلامات اللي لازم مثلا دائما الشخص أو الأهل يكونوا ملمين فيها أو مطلعين عليها؟
1: نعم هلا المعروف الجلطات الدماغيه، نحن الجلطات الدماغيه بصراحه الفكره العامه انه الجلطه الدماغيه عند العام انه هي فقط الاحتشاء، يعني شريان اللي بيغزل الدماغ بيتسكر بخثره او تتجلط، لكن طبيا الجلطه هي عباره عن علميا السكته بتجي احتشائيه، يعني انقطاع الدم عن الدماغ وفي النزفية يعني تمزق وعاء داخل الدماغ فبيصير نزف داخل الدماغ، فبس حبيت أوضح هاي الفكرة. هلا الأعراض عادة تجي فجائية يعني تجي خلال دقائق، ممكن ضعف طرف يعني ضعف الإيد أو الرجل أو الاعوجاج الفم، أحيانا ثقل بلسان، الخدر بالإيد أو بالرجل، احيانا الصداع الفجائي القوي او فقد الوعي الفجائي. نعم فهاي اهم الاعراض اللي ممكن تنبهنا انه هاي جلطه دماغيه او نزف دماغي.
0: دكتور ممكن شخص طبيعي صحي بحياته ما عنده اي مشاكل وفجاه بنسمع انه صار معه جلطه، يعني هيك بشكل فجائي بتصير؟
1: نعم وارد جدا، بس اكيد في عامل خطوره غير مكتشف عنده، يعني بس خليني هيك اوضح الفكره.
0: تفضل.
1: ممكن ممكن ممكن الشاب او شابه بعمر 25 سنه بنشوف انه ما فيها كل شيء ونشيطه وبتشتغل لا ضغط ولا سكر، فجاه صار عنده جلطه دماغيه او نزف دماغي، فبيكون في عامل خطورة. طبعا بعمر الشباب فينا نقول من أهم في عامل ثاني هي التشوهات الوعائية. ممكن التشوهات الوعائية بيكون في تشوه خلقي بالأساس عند المريض، وبسبب عامل محرض مثلا ارتفاع ضغط فجأة أو شدة نفسية، أو ممكن يعني بيصير ارتفاع ضغط داخل القحف، فبتصير عندنا تمزق بالتشوه، أو بتصير ممكن جلطة دماغية، أو في مشكلة قلبية غير مكتشفة أساسا عند الشاب أو الشابة. فممكن وارد جدا أنه المريض بصحة جيدة ما في ولا شيء، فممكن فجأة تصير عنده جلطة أو نزف دماغي، وارد جدا. نعم
0: نعم دكتور، هون طبعا بيكون عامل الوقت مهم كتير، فإذا اشتبهنا لا سمح الله بوجود جلطة دماغية شو أول شيء لازم نعمله؟
1: هلا في مقولة طبية أنه الوقت هو الدماغ، يعني كل ما استعجلنا بطلب الخدمة أو الإسعاف أو الخدمة الطبية، فممكن المريض يشفى أو يطيب أو نقدم له العلاج اللازم. فأول ما تظهر الأعراض يذهب إلى أي مشفى أو يطلب الإسعاف أو الخدمة الطبية. نعم
0: يعني هو ما في يتدخل يعمل شيء، بده أخصائي بشكل أساسي يعني.
1: لا المريض حد ذاته لا أكيد ما يقدر يعمل شيء، لا أكيد بده يراجع الإسعاف لنشوف هاي جلطة دماغية أو نزف دماغي، أو ممكن أحيانا ولا شيء مشان العالم ما تخاف أنه أي خدر بالإيد معناته جلطة دماغية أو نزف دماغي. أحيانا التوتر أو الانزعاج أو حتى أحيانا مشكلة قلبية بتصير خدر بالإيد.
0: معناته دكتور هيك كلياتنا معرضين يعني لا سمح الله بعيد من هون لجلطة دماغية، فشو أهم النصائح اللي ممكن نحن نقدمها حتى نحد من احتمال الإصابة بهيك أمور يعني بعيد من هون؟
1: هلا النصائح بالنسبة للمسنين، يعني إذا المريض ضغط أو سكري أو مدخن يعني يترك الامتناع عن الدخان التدخين، بياخذ أدويته بانتظام، أدوية السكر. هلا عمر الشباب يعني مثل ما قلنا العوامل الخطورة الحديثة اللي هلا قلة الحركة والسمنة والأكلات الجاهزة، مشروبات الطاقة، المخدرات والمنشطات، هاي يعني واحد لازم ينتبه لها.
0: أكيد
1: موانع الحمل اللي عم يستعملوها بشكل عشوائي. نعم فممكن أو إذا في عوامل أحيانا وراثية، مشاكل بالدم، فنتجنب هاي الشغلات. يعني على الأقل مراقبة الضغط، تحاليل دموية بالسنة مرة لعمر الشباب، أو إذا في مثلا إذا في قصة عائلية أخ أو أخت بعمر الشباب صاير عندهم نزف أو جلطة، فهدول المعرضين أكثر شيء جلطة أو النزوفات الدماغية.
0: شكرا كثير لك دكتور هاني موسى أخصائي الأمراض العصبية. طبعا الصحة نعمة كثير كبيرة، وكثير من الأمراض ممكن تكون خفيفة بخطورتها، ولكن إذا عرفنا أعراضها طبعا فينا نحن كمان نتحكم بالوقت بشكل أساسي. جلطة دماغية من الحالات اللي ما بتستنى مثل ما قال الدكتور، لكن الانتباه والتصرف السريع ممكن يصنع فرق كثير كبير. طبعا شكرا لك دكتور هاني كنت معي اليوم.
1: يا أهلا وسهلا.

قدر ما بمجارك كويرو بويل سر زماني هركسي جقامش لتاع عمودي بحسكي بيعني قشتين بيجن بارزقها حسكي نرخى مازوتي وبيدابو ناوان بريا ساعتك لسر مال برا أرتا يجي نوچيك هاتا بارفكرين تدا بحثا نرخى مازوتي دكي إيرو قدر ما روجا سيشمي نرخى لترا مازوتا حر لهريما جزيري جبينجي وبينج سنتان بحفتي وبينج سنتان هاتيا فروتن أفجي لغوري يكي كوان بيجن خودي بنزين خانه كي لباجار عامودي كوكا تشافكانيج راديو ارترا راغهانت كو كوميتيا سوتمانيه لجنا محروقاتا ايروجي سبها روجي بلاغ كجوانا شانديه كو نرخي مازو طاحور ياكو تيه البراندن برنجا كي محلي ورا بلنت كيرن هجاي غوتني يكو نهي غولانا درباسبوي نهي اياري لترا مازو طاحور هات داخستن كو بحفتو 5 سنتان بو 5 كو ايرو جاركدن بمخابني او نرخ جاركدن و گریا و بحفته و پنج سنتان تینه فروتن ایجا کلور نکی کومنتا بخوینم یعنی هر ساعته که تینه هاتیه پاروکرن حیانه ها زده تری 120 کومنت هاتنه زده تری 1000 تعلیق و حجاب هاتنه یک جوانا نوری حسن دو بیجه اساسی انخفض سعر المازوت ده هاته پیش بینی کرن کودا که و دروجین پیش ده لگوری تصریح پارزگار حسکه لی دیار عکسی و هاته پیک آنین طالب طالب جي دبيجي بشتي حفتيه كي ويدي حشتي وحش سنتان ورا فروتن دبيجي نترسن همولاتي ايدي وين نمره يعني واتا دبي دريد اوجي حانكي خودكي هو غير حاجي دبيجي برزغريك ند مازوتي ونرخي ويدا يا برزغريك كو بيدانا بايرو ابو مروان دبيجي لكوباني ديار ابو مروان شكوباني دبي لكوباني جروجا روج دب حشتي وحش سنتان تي فروتن محمد احمد بيجي والله ام لجيك بحشتو حي سنتان دادغرن لجيك دي ب 55 سنتان دادغرن ولجيك دي جي بحفتو بين جاي اجا حشتو حشت بين جو بين حفتو بين بيج مره بكن يكو خلاص سامر محمد جداوي دا بيجي ايم من ايرو بيك دولاري داغرتي و نافادك وانا كد قوسا داني ضايع الطاسي يعني قداري مراسي مجاره مازوت مجاره كقلك دلقرانه تايبت ام دما موسمي دنه دراسه لسركارن خلق زي یه خوراده که چونو هاتن زده یه اجازه تأثیر که زده لچونو هاتنه لتفگر کریه لکریاریان ها ایرو اجعموده بری خبد مقامش لو دیار و کریامن ایدی زده تر ببه

گوداره من جه تو پشکو مازوته و ودانه وان کو یک بلاش ودده و یک بدلان ودده امی دی ساقال هاوینه بکن لی ایدی ببویرین کووی هاوینه سر مدرباس بویو هینا نقدیه خودی خیر بکوی داویاوی چه به ایجار گوداره من هر امی قالا راستی مجار شوتاندنه بکن پلی گرماهیه یکو زیده ده بکو گل کس هاجه نیه جی و دیگه کوکنا بیجه کردگی هستی جی هر دو دیرکه تاني قال شواتا عردان في جاري ناك مجوار قال شواتا عربة اوتومبيلان بكم دول قامش لو بويرا كديا شواتي رودا مخاب النب بويرا يكمينة هفي دارم يا داويبة إجيا هشياري دوين مجاري دا جاريك سدمي ويچنة و ام چاوا دكارن دوريوان بويرا بكوين قلو گرماهي او سدمي يانجي هن تعطيلات كدنا و سياري اوتومبيل بخودة هن دب سدما كو عربة جنشكا و آقر بي بكوين إجاج بوي آقاهيان زيدتر لسلوية مجاري مباري خابد نقامش لو طايبات صناعة ويبمرة بجي هوستاي ميكانيك أحمد عزت أمي بهتر في مجاري قوتو بيش بكن بشتي في استراني.

0: Gudare me buyera şewtandina otombêlan ji nişka ve divêhavîna germ de hêja yekam li ser bisekinin. Îca erta weke her car berê xwe dide her derî, vê carê wê Sîna Abe Sînaa Qamişlo taybet bi mireyê hostayê mîkanîk Ahmed Izzet. Dema te xweş be, Birêz Ahmed.
1: Dema te jî xweş be, Mûsa.
0: Gelek spas bo te, Birêz Ahmed ve buyera duyemîne li bajarê Qamişlo kem dibihîzin seyarak ji nişka ve dişewite. Îca her seyare nişka ve dişewite rastî taybet de havînan de?
1: سياره براني دهابينات شوطن براني و بنزين شوطن
0: سياره بنزين براني اخذ دهابينات شوطن شو معني
1: شوطن محروقات ما بيسن يكجي بنزين دما دبنيا ده هزار و يازدار اروكي بيسمو سيارك شوطين
0: از بخونا حيا من بير بوينا
1: سياره دبنيا ده هزار و دهار سيارنا شوطين اجبر بنزين اما قنجبو کس کی نزانی بو به غطاس شید نواده بود مبیرا غطاس منزم غطاس سیارات هی انا ایرو سیارات بنزین درت کبه سر هر حسه کی دیره دبیت غطاس قرب نه ور به غطاس نزان کی جان دقیقه غطاس لیخ اب یک غطاس بر چلیت خه احمالیا شفیر عجب چکی هی بس سبب هر رئیسی محروقات هی بنزین
0: بنزین من نظامینه
1: نه نظامی بنزین نه نظام او بنزین چوات که امجد بجن مصفايت هندري غطاس ده هي او مصفايت ختم ده ما تختم غطاس شغل قرطيه تعدلتي قرم دك ده ما قرم دك او شريطة تحلين دك اقر اقر سياره تخين
0: جنشكا اقر بيت كيف بلي
1: سياره تحلين كهربائي اقر بيت خين اب وقتي اقر بتاليا سياره كيف ده ما وقتي اقر بيشا سياره كيف عاليه موتور اب اهمالا ميكانيكا يكشي و آکهرب چیه و آشفر؟
0: ایجا چل وقت که بچه شوفیر آدی که
1: به؟ آشتر بیشیم.
0: کردم.
1: شوفیر وقتی صبح عربو سیاره خوب نرل خرطوم بنزینی نر شریتی خوب نر شریت برگی اب عربه حنگی خرات بند موتور آباد کنگریت شریتن هنگج جد زلعت هنگج جد چیک دبند شریت دیگه نه کنتاکت شد کن یا خرطوم کی بنزینی قلب آب بنزین داد که سر شگمان و دنیا گرمه آگر شد کن اب ای بنزین شوطان دا مازوت جالی غطاس دکیه میگل کی جالی موتور ده دی تهریب کم مازوت چد به مثلا خرطوم یه فطار بن سیلی و قطیابن خرطوم که قلب او مازوت داد که گرم دنیا داد که سر شگمان آگر چد بس کیم سر مازوت شوتن کیم پرانی بنزین شوتن
0: بله
1: پرانی بنزین شوتن و لبید احمدی کش فیره جی گرک هر سیاراک اطفایی هب آن دما آگر سیاراک کت نه
0: بله.
1: حتی سکن بیکن ده سیاره لیت سکن نه ده سيارة حركة طفاية بناق ناهل أجر قال كي خرط بيت طفاية خلي خلي طفي يعني بار سيارة كي هبال كي نقول ريا رقة أجر بيك هاد سكني طفاية بيرتنا بو سيشار سيارة سكني طفاية بيرتنا بو شواكر بآخر شوالا حتى سيارة طفالي تكسيا أزيرا بو أجر ببشي كي شكت وقت طفاية ب أو لا أول شيء أجر قرط أول شيء تسيارة طفي نتي راس سيارة قبل بطارية
0: يعني النتيجة إهمالك
1: أهمالك ونتيجة رئيسي محروقات دما محروقات في سند في مرو يعني حاكم بالسر في هاي مروش خرطوم مازوت هابن شريط كهرباء هابن غطاس مروت في هابن أبو أجر شيتي يعني آدو سمل صار يا رقا شوطي خرطوم بنزين يقول بو سيارة نهبوجي أجر بيشيكت سكني إطفائي بوارتن أي سيشار سيارة سيد فايت الرابو بآخر طفان النص سيارة بيشيك شوطي
0: بلى
1: دفيش فيرجي حاكم بسر سيارة خويد بها ايج اطفائيه هبه ها ايج غطاسيه هبه شركة كهربية خطومة بنزيني بها ايواناجي هبه
0: يعني شوفير نتني تبشت درقسيون يروني قريك تهاج وام جارانا قشتي هبه اجبلي ويج اجبلي اهمالا تبحسا ويجي كد قلك جاران نافا سياري دم دبهيزن تش دتاقنجي دبس ادما كو آقر بده چماق عطر ياجي چماق داك
1: اف عطر نهدر كتن اف عطر بهنين عطر باقش كرنين دنيا قرمة وچوان برانيش فيرا بلوري خود گرم بجای کرد وی پچکی داکتی مینه گه اوروک لیخ تنفیس تکر سیاره ده بلور آد گرم حتا تالی گرم گرم گرم لیتخه چخماق بدفجر اب عطر ابی بهنی گلک داکتنه ابی پاقش کرنه نه تاقین آگر پیت خه بس کیم جوا آگر پیت که پرانی ش غطاس را پیت که و ش خرطوم بنزینش پیشی دماغش پیشی آگر پیت که او مشکل که یه کنتاک کیا چه دیا خرطوم لی بنزینه قلند رشحین داده سر شکمان آگر چه دی
0: باشه بريز احمد مريد شبكي اجراءات صيانه كو هردم غرك اي خديه سياره هاجي هبه برنگكي دوري فحص بك يعني غرك تشبن فانا
1: احسبك دفي على طول هاي ناج غطاء غطاس شواي غطاس فيش هاي فيش هاي الغطاس ورطي براني او فيش او لقاني تحلش ضغطة حنجي غطاس قرندو وفيش هاي تحديني اجا شاوي انا براني سيارة صري غطاس يخد غيري نار نجمع الماء نار نجمع كهرب شيا قل في شام نار تدنر انا اسكارن بيجم سربيس بالذات تاكسي سربيسي الوابقر بجي الصديق غطاسي او مزبوط نقش او لك يا وحليانة جمر متقابي قول كرنو شريط تقدر خستنا وهنك درمان لي كرنش بو بنزين جيني تمام او درشحينا شي نابد في مانا شركة بعقل شركة نوك ماي شركة فيش شكري كيف تشوك اي هي
0: حسابي هل تشتكيري
1: ايه مانا غطاسة ويلك يا قلت كون شريط تهندر اي غلط ايه نولوي مثلا فيزا اينا ويدهبي ويهرن فيزا بيسو بيج دا يجبو فيز لي نخر الفيزا هنا مظبوط وفيزا اخر ده ما كونتاكت شيء وفيز شوطة اي وانا نولتكن ونار جنب كهربشيا مثلا فيزا ده ويهرن اسيج اللي سواركن اي كونتاكت شيء بيجي فيز لي ناخ اخر شيء اب سبب رئيسي يعني صريت دمشق تبنى سيارك سكين تدي ايش في ربو غطاس وغي وبشريط هذاك واللي زقابك وبمشي انا ولو تشينابه دي بي جنب كهربشي لا في شيء وكان يسوارك في زينا ما أنا وات على بات إزالت كده يعني في زي بين شيء ده هاي بعض هاي بيستي الجوروينا شركة يجبوك الضغط زيادة شيء أو في ليخ أو في زاني ليخ نما كنت أكيد شيء.
0: جرى كاريو عن نظامي بقى.
1: بلى. وجال كده يجي إيش فين مثلاً أنا صري مشي كغطاس ليخ سوكي هربي. أبجي مشكلة مجبور بغيرين. دما غيرنا بنقدر صنع مراجعة كهرب شيء هناك. ويبي مش بتش بيناي يعني انا ترت كيشا تاليا كيشا سيري من ارتدي دغطا سي غطا ستالي خب
0: خو حي غير عندنا
1: في زاد لازم شريطه تدي شريطك شي شي جلبا في زاد كان سر غطا اي تشنا بو يجبر يا غرشي وبرانيج اي بنزين ها انا مازوت مشكله غطا سي قلت كي كان مازوت قلت كي احتراق هنا شوطنا سيري مازوت كي الا سيراني بيراكوس بالذات هنا بيراكوس او فضالي وانا كبچكي واي بچكي سر بخاخه هنا او ليت خن هاي شفير شيتنا تدي خاصا علي هندرا علي شيكمان تدي مازوت صار شيكمان درجية اغير بيت كذا
0: مالك
1: ايه مازوت
0: اها ايش خو بنزين جريزو ترد الشوتة اري مازوت ونا شوتة
1: راست مازوت كيم شوت يعني مازوت صالي ازنا بيزم سيراك دو شوت ابا بنزين تكنجي ناري تدي اغير تاليايك ايش برغطاس
0: بله ایجا آگر هاتو پیکت امید چاوا تحکمی پی بکن کم بکن که بلاونه به تگو هر شوفری مجی اطفائیه بخور رانا کن
1: راست آگر دما پیکت دما سکنی به سهره خوب طفینه
0: سکی
1: کبلی بطاریه راجه جبو آگر سر سهره قدر بود پشتی وینا جی آگر و اطفائیه لیخ ایجا اطفائی بوارتنن
0: مره گلک جاران اطفائی تنن
1: حر سيارات اطفائي بيرب يعني انا ما شاء الله سياره برغون سيارات سكني تديد سياره ليس سكني دقال سكن حرك اطفائي هبه يعني تشق اقل خرط اطفائي ليخ ما اقرب طفه يا اطفائي بوارتن يا اطفائي وانا خربانه يا بودرات واتن يا تاريخي وخلاص مون يعني دم ترافيك دعوه اطفائي الواتكه
0: لا عادي
1: ترافيك هي اطفائي انا ايش بو اقرش بو واين يعني انا هو دعوه اطفائي عرب دنيا قرم ومازوت اما بزينا ما بيست في اطفائي مرور هبه اطفائي بوارتنن خدي انا بكي از بيجيم صدي حشتي اطفائي بوارتنن بوار هبه جيولو سورت بواري خربن ناشول
0: سهره قلت لكي باري خدن وافي كود في هاوين يدا قرم كرنه خرابونه وك احتمالك ابو كو بشوته تين زيدة جمال صناعة
1: شوطانه چلو تين دبه بهنا مازوت اتي يعني شفير وقت حاكم بصر سيارة أخوة تين بهنا مازوت أم لين نرن أم بين مازوت نقطين أم جوار علاج دكن دشون أم مازوت يصير ناهلا ندرن أما سيارة مازوت كيم كل كي كيم شوطن كل كي بنزين كيم مازوت أو جي ترشيحك مازوت هبة بيكون شفير بهن تي تيد بي ولا فا مازوت درشحينه جانا جي دريد مرشتان دخل بهنا مازوت تي دورة أد بي آوي بيداك جي مازوت جيتي آوي بيداك حتى خطخب جي من صناعة ايه موقت بهنا مازوت بيه وشفير مرنا اشتغل وباش وجبار يا اقر شيء
0: هل بات يعني هما خو مشان دنجي قريك وكنا بيه باش قوه نكن اهمال نكن بري خو بدن صناعة نبي جنفاي مشيا يدي بلا هما هرو لوبه هل شاري بها مجرادة قلك يقرين قراستي
1: اطفائي قلكي مهمة اطفائي سيارة قلكي مو يعني اطفائي اقر شيء دبه بودرا يدي طفينة ايه بوارتنا انا اقر شيء دكي يعني بري شروكي سير أكثر يا قنوش شوطي أقرب غطاس كده يعني سكيني أدبيجم بك إشارة فايل ويدتنا أو قاسيرا لي بك إشارة فايل بوارتنا بو
0: هل بات أبجي نيشان ده تشند كنابج التزامة بالتعليمات أجوتني جرينجة داويد بريز أحمد تش نصيحاته هي جواهر أجوكارك يكون هال ما قداردك وإطفائي بيرت إني طيبت وبالله يجر ما هي روج بروج بالانتردبة
1: بخدي منا باجاري ما بخو قرمة نصيحة مش فيرا أدبيجن درك العربي خصاري خصوارين إلا أطفائي بواربيك لا أبا أخوة أبا سارين قاتبين يعني صباح اطراد مش خوتي غطى سيربك تسرح وقت قول بك كابي وضع زيتاي ابا هنا ترشيح تشتتي هذا عند الدو السياسه رعتها زيدا منها ما مستشتر بيجن دما بريد حزارو يا زود وازا اب جيب ما جيب حديثنا مش كابي مازا وانا ابو من ادي روكي اقرب يا كيكت كذا كيم حادث كيم انا صواتين بيجر ماني صدو حفتين صدو حشيت مش الدنيا اقر وصدو حفتين صدو حشي اقر تنطري اقر تشوف
0: الدنيا قر مسياره قر مسري قر من وهما ها خذي بسترينا
1: هما داجو اصير انه مكيف كفي عود بين صدو حفتين وصد ايما والله از بينا شفناك يعني تصدش في سياره الكاشي و اقر تنطري اقر تشوف
0: راسته
1: يعني از نصيحه مش فيراره دفي قرميدي قرك صدو بيست يعني زيدي صدو بيستا قرك نمشن شقارة درج يعني تجبر هرشامي صدو حشتي مش صدو بيس مش فرقة ساعدكي كيمي ساعدكي
0: درست ولو دريت جيانا خود باريزة هل بات برجيري ومقاطبون وهشاري هر دم هي سانترة ولسر بريكة جس فكترة برياكو اتنا بشكير بجي هستي وتبيج خوزي وخوزي وبلا أم نجوان كسن كو بيج حياكو عاقل باشي قرتي اي بيشي تشو جالكس باس بوتا هستايا ميكانيك أحمد عزة تبرا بوج صناعة قامش لبوان آقاهي هرقلين كو راستي جي هيفي دار مهر كسي كو قدار كريجي بيك بينو برچعب در باس بكي سباس بوتا
1: سرچ هوا اهلا و سهلا سرچ هوا نمسته

قداري ما خلقها إيرو دا ما قالك مجاران بهفرة قوتو بيشكر لي حموجي يك تشتج ما دخوازو دا خبيرا مدى ودي يك راماني دا جي كوم دبا أو جي هشياري وبالداريا كود كاري فرقة كي مازم بكا كورتو كرمانجي دباكو برگري نهر دمج ترسيبا برگري مقاطبون راستي جي گرنگي دانا جياني وهرگلي كورو جانا امكرا درباس دبن إجا هاش خو هبن هاش تندرستيا خو هبن تو نشانه يكا پاشگوه نكن و تو آگاهيه كي درباس نكن جبركو يا بچوك نشانه يا آمزنه افجي داوي خلقا ايروش برنامه يا راديو زينه سپاس بو گوداريا و سپاس بو هفكاري من ديانا و سيدان از دورين علي بورابوم حيا سبه صاغ و سلامت بن بخاطره.

أدرى بابرا ذانا خشا أدقى زاشقا أزيبري خدما أسري شاشري مالك برا سيقاننا ألبرا بني خدي قاني كي ناب نابين أمني نزاني جو تكز كي بكز كي سرملي وداتي نخاري ميناني هارمشي برد كانا وكد شاري خوشا مسلارن يشلك نر من خابين بلش خوشا وأسري شاشري مالك بران وكي آغا تكياد مشين سحرا سبي بقلت غازان بزعرا ونشكين البرفي وشوي حوبارين وشوي برش فلات بخدان نخالو خطي قردنا بجنا بلين من ربني خدي برفلي لا ولو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

واي واي بالدربونة وبالبانة أتذكر واي واي لبن بونة وقربانة أتذكر واي واي أتعشقيني لي جاغل رشب واي واي أتمحش

فاشين موايوان ترقونا وبنفانهم الزيخين موايوان لبن بانا وقربانهم الزيخين موايوان عاشقيني ليك يا جاديد مواي مواي عد محشوقي بيك وركيتي.

حينه دلم دبه سجاري دلم دبه مالك ميراث جمالا ميفانا جميفاني عبري دبم سد دبج فز سد كحيل سري تولي سد مية دوتنة سد خروتنية هرجالا ومزوجين اجئلية دبتي بدم نفشان عرين سر قبر بس

عيني رادو بيت جواليك بنفشي بنفشي رادو بيت خور من دكتة بشني ميناني باش بازر قاني صالي دقال الهدائي وزيقاني ميقاني كيجي قانيا ديار بكري چلو چلقاني دربون اهل دوري وزي بجيقم هنا ناسم الزواجي وزي بم الزواجي ناسينم زيبه جنبل اللاوه ميري حكاري عالتني نیدی بر ازدی سب حسانی واره جوتا تاجا برداش مرزیه نیدی جوتی که و برداش خفزیه.

خداني خيرات نيب كم لي أرضا لزين بامي تمسوار جندي بقرا هاري مامي أسر تكتو رحبش تكتو رحبش قوتم ولا

بخوكي بخوكي سلام بشوية كذيب لي كيب ليكي وبركة بالوغري مانا بيشو ناسا زيارة شيخ دي مغلوب شيخ.

بجو بالا كشكيما في ساني فريزيين وي بجو بالا خورتي قدي ما شال وشافكيين وكشكيما جيلا بكودي نوزا حكاتب يا مريم بخوازا يا بخوازا يا والله حكاتب يا بخوازي وي الصبا داني نيرو وي بكركي خركينا

حقات بي مريم بفاضة بفاضة يا حقات بي من أخواتي مشخورة بالربينة يا وحقات بي من عربيني والله حتى الصادقة دي شاخي دار دكا

0: جبو همو هنرمند النمر يكو استران ما تقفصها سينغا خطا براستا
1: حسلي بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك مي
3: حسين وخطركي عمري
0: وجبو همو هنرمند النمر يكو خزمتا هنر واستران ما كرن

ناي كاري ناي لالي ناي جيش ناي ايرم دجما باجاري معدل ادقال بدقال بيد قرينم خاتي ايه كلو كل دانا قادة بيد ديش تيلي قورا خورا بلو لو لو لو

میگو چه دلی میلیون موی بمراد بین چلنگ میره مجهول ممی اولانا خارزی امر بگه خدا نه کلام شیر شیخ قریشیانا اوجا که هارو دینا بابا و تاویانا برازی امر بگه والماز بگه سوره کارستان سلالت تا کردانا ساله نجو چارتا و پیدی که پندانا مختم کری تورات و انجیل و زبور و قرآنا جتراب عيب قصورك مزنة تلمد غنى شورو ودر مارد ويل ويل ويل ويل تموت ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل

غير ابني ودقيق وخلاص كير حسن وشركو بتشوكي براشير المامي على ميري قنت كير سرفش تابو زيرا وانسوار كير إذا ابني بسر حوزي كل أبغضا قسلي جو مسكن زينا زيدا دراس كير ميري قنت كير مامي على ميري سبيت دل بركباني زينا زيدا لسر حوزي كل أبغضا قسلي بشاوي سري غدي ببدلي قناس كير

بسو بيكابي من بين الواني تكتي أفضاري جزيرة تبدو على سريم بين دايالم بيامس كوانبرا هاي هاي إذا بنينو كانوا يكرون أزبوزي روانا بريتنا حيواني تيا تجي قليك قد حبركي سطلي الله قسلي قنا ونا بدأ باري تجي بشنا ورا زدبان تجد قاتيك ابنا كيف ومهبتي لهم برقونا غا عرسي شرخوت جلاليا أجرازي مبراس ميلي منا كلي بشوتنا باري قرشني قليتي أقالي جراكي نوبدنا

بكي بكي بكي طول قلباتي الرازي ماجري شن دبرة باش نام نظرة قولي امني عقالي بشتن باي قرشوني بكل خبرتي ادوي

بيكي المدرنجة شيفو طاشي كارنجة بابي بيكي المدرنجة مدرنجة المدرنجة بابي بيكي المدرنجة وإيفا المدرنجة بابي بيكي المدرنجة المدرنجة.

ودناري الجولوتي يا بافي بيك المدرنجة زركة مسرقة لي يا بافي بيك المدرنجة ودناري الجولوتي يا بافي بيك المدرنجة مدرنجة.

كلهم هاتوا تجري يا بابي بيك المدرنجة أسوق بالساكنين بربابي بيك المدرنجة كلهم هاتوا تجري يا بابي بيك المدرنجة أسوق بالساكنين بربابي بيك المدرنجة المدرنجة.

ولو ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، ولو ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، رنجي ودم ندي يا بابي بيك المدرنجة، رنجي ودم ندي يا بابي بيك المدرنجة.

جاسينغا سيبي يا بابي بيكي المدرنجا رحني دابو قلازر بابي بيكي المدرنجا بخشا سينغا سيبي يا بابي بيكي المدرنجا رحني دابو قلازر.

قول لها ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة قول زيرت هجي يا بابي بيك المدرنجة قول لها ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة قول زيرت هجي

بيقولوا سن حدو شن الدنيا نصال وقال خام ابن بريان بيدني تذكر راندم طاقت شون جيم بدنمان نانا ولا تذكر ماسي كي ماسي يقول خليل الرحمن كربا بيدني تذكر تم بري مداي استرا بدنا ديار بكري شقاش قالوا بقال دور امير احمد يهبون تذكر شاي راندم.

وزمينا حافظ قرآنك حافظ قرآني ولجاميات يا بكري إبارة عيدا قرباني حقاني تسيس وزيج فرد وقيم جواز برا مدي يا ربي يا سبحان جدانا ترجقاس قيها لبالا فالمدقان أبنا جوتي ممكي بكاري غزان.

قمي سنقو براح ناري ريا بلكي ببدر ما نذلي منو حميا قابا من دستي خوابي تبو قرمتك من لاجو تيقليا وزينت قامي كربابي مدري جربو بسو شارتليا ازي كوري فوش ما من بري خطايا سوكا نجارا موبيل شيا

بل فاني صانقا يا خباد رسولا ندبي حق خونه مران ومرخاصا لبابي طبيعي هري تراب رامو صانك بسرجان وجسته مدبابا هري بدل حق خونه مران ومرخاصا رامو صانق ولا لا لا لا لا لا نمالا باب خراب المقانا بيت شهري نادي صحفاتي قلاء ندم بلا حد خونه ميران ومرخاصة لبابي طبيعي ازيب شبل عدو لا خوب قلم دي